بلشت المقاومة الشعبية المنظمة في البلد في 2009 في 9/12/2009 بعد ما المستوطنين صادروا تقريبا ثلثين أراضي البلد وصادروا كمان عين مية من العيون اللي حوالين البلد. فقررنا أن ننظم مسارات شعبية ضد المقاومة ضد الاحتلال وكنا كل جمعة بعد صلاة الجمعة نبلش مسيرات باتجاه العين رفض للاحتلال ورفض للاستيطان ومصادرة الأراضي. عندنا تقريبا 550 إصابة برصاص من 650 عدد البلد. فتقريبا كل أهل البلد بمرحلة معينة انجرحوا أو انصابوا. اللي بتميز النبي صالح هو مشاركة المرأة في كل أشكال المقاومة. يمكن هذا لأنه إحنا بلد صغيرة، كل البلد 650 نسمة وكمان كل البلد عيلة تميمة. المرأة الفلسطينية شاركت بالنضال من بداية الاحتلال. بالنسبة لي أنا بعتبر أنه المرأة هي بتضحي ضعف الرجل، لأنه أول إشي هي العمود الرئيسي في البيت، فأي كل حدا في البيت بأخذ قوته منها، الأولاد والزوج والأخو والابن والبنت. فإذا هي انهارت الجميع رح تأثر على الجميع ورح هم يكونوا ضعاف ورح يكونوا بلحظة منهارين. كمان هي اللي عم بتربي جيل المقاومة، جيل التحرير. فإذا ما كانت مآمنة بقضيتها ما رح تقدر تخلق جيل قوي إنه يقدر يكمل في مسيرة المقاومة. إشي تاني إنه هي نفسها مستهدفة، هي بيستهدفوها بالاعتقال، بالجرح، حتى يعني أوقات ممكن تخسر حياتها لمشاركتها في المقاومة. وأكبر مثل إنه اللي عم بيصير هسا بالبلد إنه اعتقلوا ثلاث بنات عندنا، واحدة منهم طفلة وأمها وبنت عمها، لمجرد إنه كانوا في بيتهم وجندي دخل على البيت وهم حاولوا يطلعوا وكانوا يصرخوا على الجندي، فالثلاثة دخلوا السجن لهذا السبب.

0: يعني بيعتقلوا أطفال كثير مثل عهد التميمي ونور التميمي وكثير أطفال وبنصاب كثير أطفال. في عنا كمان مستوطنة قريبة بنت على أراضي من النبي صالح، وفي على المدخل حاجز بيسكروا دايما عشان يعني يمنعونا إنه نروح على المدرسة أو نرجع من المدرسة. الجيش الإسرائيلي أخذ بنات خالتي وبنات عم وبنت عمتي عشان كانوا هان عند الباب، ف يعني الجيش الاحتلال الإسرائيلي كان بده يدخل على الباب ومن هون شو يعني يضرب غاز على الأولاد الصغار، فعهد ونور ما خلوا يدخل عشان بدهم شيء يضرب على الأولاد الصغار، فكان فيديو مصور واعتقلوهم عشانه.
1: ها نحن بمسيرة النبي الصالح نقاتل ونكافح ونريد تحرير أرضنا. اليوم بدأنا بمسيرتنا من النبي صالح إلى هنا، والتقينا مع اليهود وجيش الاحتلال. جنى جهاد، تلفزيون فلسطين، النبي صالح.
0: أنا طبعا بلشت أصير صحفية من لما كان عمري 7 سنين، لما شفت إنه فيش يعني صحفيين كفاية يغطوا الأحداث اللي بتصير في النبي صالح، مش بس في النبي صالح، في فلسطين. فأنا يعني حبيت أكون صوت الأطفال الفلسطينيين اللي بعانوا واللي كل يوم يعني بصير معاناة أكبر من اليوم اللي قبله، فصرت صحفية.

طبعا مش ما حطوا بقى يعني بس على عائلة التميمي، في كثير مش بس عائلات، في كثير ناس دائما يعني بحطوا عينهم عليهم عشان دائما بيكونوا مقاومين وبيكونوا يحاولوا يوصلوا رسالة. فإحنا كعائلة بنحب نوصل رسالة ونفرج العالم إيش بصير عندنا.